0: يصير أتو كويدارو نفاتين أمبينتي هنيسن كي تسونو رأي نوتيسي أي سير أربيرو كاري كلا بريسيزا هاو موزيس دا سيلفا
1: Rare 20 sori nema completa no notizia bere sa un semana ne. Husi studio o hawa Augusto Alves de Carvalho la luanga to obriado a embatensaun. Ya Deus.